0: لين. فاهمة دي شنو هات وش ما وان تلين هات وان هات لين. فاهمة دي شنو وان تلين هات.
1: إيش هو؟ NDR 1. Wir in Niedersachsen.